بوتي مينغ بنديكو إزالي إندكو نابينو أكسل تيبا وفيفي تو كوتانا موكالا بونا نغونغا لسامبو إزاما بيسو نغولو تو زونغيلا دي فاسون برمانانت نغونغا نابيسو يا لسامبو توكو باندا ناتونغو لسامبو توكو باندا ناتونغو بينا بوكوا Attends 5 minutes, 10 minutes.